رمضان ذي الزوخية رمضان الشجاعة ذي الولاية ذي الفقر تشرف ديكيت تدين طبرت محمر حوالي مالا تنبان انت قد فوت محمد تاني فتن وفتن والمسلم تاني المفروض رمضان الخر رمضان بن الانصار ابن هاشم

شكرا يا بابا ما خبرنا شكاش اقول لاي محمد الساجد وفوالا غيناوا اجا نغى البلال سودن والله نقيم الان وانا هاي الله تمت مجموط ايهم وانا لزم زاقر اشترما الياضي الياضي استانا شكيدا شرشتين بدو شرشتين